شفلت دي كلمة سادي كلمة تدوز السوق شفت داك السمو المول الجمال ديال الكرافان ولا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا.